0: ثاني الرياض زمن هكا
1: شوم نتاني غميس مريض وغسلوك
2: شوم ميكال دمرتشي
3: راديو مرتا. Una ràdio d'aquí, feta per la gent d'aquí.